من أربع حيطان مستديرة وزاوية، أفكاري تتسابق سقوط للهاوية، كلمات على الأوراق بس ما شاكل ناوية، وحروف تنزف دم من الحرية.